أغسل جذورنا وهدم بيوتنا وجرم وجودنا وزيف أصولنا فرق أحبابنا وذبح أطفالنا واسترخص دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا.